أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجع تاني.